0: ثورة؟
1: سباتة دايرة ما أنا سيفس فودافون يون سباكين أم تاتا نغوية روم
0: كاكو بانا غوية روم كاكو بانا غوية روم كاكو بانا غوية روم كاكو بانا غوية روم كتواري مومين ننم كن يري كتواري أم سيكرت
2: من نم تربون كي بروتان تاتا
0: نوريستا دوانا دوانا دفوك آن دنيا بوما تاتا كيفتن بروتان تاتا كيفتن نخانا خوان نم بانتاكرا
1: إيمتوان بيتاكي آه نيري سوا